0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الجلد، ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.

0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب.
1: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة

0: مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

0: يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم
1: مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمس.
3: سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحيح.

المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زور موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا، والله بسكر بني وحياتي أولادي، بسكر بني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايين فيها تحت من الحفلة لو عقفها ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتشارع يا سيد العزيز، وعد نسعى عنا المية كوادران تكون نتشارع يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: سيدي العزيز، وعشان استعنا المية كوادران بتكون نتيرة يا سيدي العزيز، البلد كله بتشكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت أن يطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
2: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: Tschüss.
1: Toujours comme ça.
0: Moi, je vais gérer.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. من حقك تحكي.
2: إذا ما أجد المي لقلب كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا ما أعرف أركب قصاي إنسان تحت من الحك لو عقتها ركبته.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعد تقول سوف تيجي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد نستعنا المية تكون درام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش عني أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

صباح الخير لكل مستمعي راديو موال 101.7 FM. اليوم انطلاق ماراثون فلسطين الدولي، ورح نكون معكم من راديو موال من شارع المهد ببث مباشر ولقاءات مع المتسابقين. خليكم معنا اليوم بهذا البث اللي برعاية المخبز الذهبي، الاحترافية في كل تفصيلة، والميرة غذاء لحياة أفضل.

كثيرة والناس اليوم متحمسة وانطلاق ماراثون فلسطين الدولي العاشر. كثير اليوم أجواء كثير حلوة من بيت لحم، طقس مساعد، الكل لازم يكون متواجد بالشارع.

ماراثون فلسطين الدولي العاشر قبل قليل طلعت مجموعة كبيرة كبيرة جدا من المتسابقين من ساحة المهد، وكمان بنحكي انه اليوم في حماس شديد جدا، في مشاركة كتير كتير كبيرة للماراثون. وايضا اليوم بنتذكر انه هذا كمان مرة الماراثون بلش ب 2013 في بيت لحم، وهو طبعا بيركز على حق الحركة، حق التنقل ايضا، وفئاته كتير كبيرة. فئات الماراثون الكامل 42 كيلومتر، نصف الماراثون وعشرة كيلو. عدن إذن الانطلاق من ساحة المهد في بيت لحم، وهدفه طبعا رفع الوعي حول عقبات الحركة اليومية التلاف متشارك متصابق. وطبعا هذا عدد كتير كبير لبيت لحم، وبيت لحم اليوم على أتم الاستعداد للمتسابقين ولوجودهم. الشرطة بخطة كتير محكمة للطرق، سيارات مش موجودة، والمتسابقين اليوم هم الموجودين في الشارع. طبعا كل النشاط والهمة اليوم، والطقس جميل جدا للناس تكون موجودة في ماراثون فلسطين الدولي العاشر. نحكي عن مشاركات من عدة بلدان، نحكي عن تحضيرات كبيرة، شارع النجمة، ساحة المهد، كلها اليوم تضج بالحياة. جميل جدا جدا اليوم الماراثون. متسابقين إذا عدد كبير جدا اليوم، هلأ انطلق من ساحة المهد لحتى احنا بانتظارهم في شارع المهد عند مقر موال طبعا، لحتى نشوف كيف الهمة ومن وين هم. وطبعا الشعار الكبير نركض من أجل فلسطين. طبعا الفعالية هي برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين، اللجنة الأولمبية الفلسطينية هي بتنسق لهذا الموضوع. الماراثون صار حدث كتير كبير في نسخته العاشرة، ومنحكي عن أجواء كتير حلوة في كل زاوية، في فعالية، الشوارع مستعدة للمتسابقين والمتسابقين مستعدين للماراثون. جميل جدا اليوم.

صباح الخير. انطلاق مجموعة كبيرة من العدائين والسابقين من ساحة المهد، هلا عم بوصلوا شارع المهد في بيت لحم. بدنا نحاول نتحركشهم، صار بوقفوا لنا اليوم. يعطيكم العافية. هلا كله منطلق بهمة عالية، بجوز لما يرجعوا شوي تعبانين احنا هون بكون نقطة استراحة. اليوم برعاية المخبز الذهبي، وهلا في كمان اشتراك للعائلات. هلا بنشوف صرنا الأعمار الأصغر، الأطفال مشاركين. أيوة برافو برافو، همة نشاط نشاط، همة نشاط، برافو برافو، يعطيكم العافية. انطلقوا، هم منطلقين بدون ما أحكي. في حد طالع لايف؟

مرحبا من راديو موال، يعطيكم العافية. يلا يلا برافو. اليوم برعاية المخبز الذهبي والميرا

يعطيهم العافية. يلا انطلاق في ماراثون فلسطين الدولي العاشر. أهلا أهلا، انطلاق هم نشاط. يلا يلا، تحياتنا من راديو موال ومن المخبز الذهبي ومن ميرا. اليوم طبعا بنحكي عن مشاركة دولية كبيرة، وبنحكي عن أعداد كبيرة. اليوم كمان كان الانطلاق قبل شوي من ساحة المهد بفعاليات تقريبا بثت لمحلات كبيرة كتير من العالم، كله من أجل فلسطين، من أجل حرية الحركة والتنقل، واللي هو الهدف الرئيسي لجلب الانتباه لإله. طبعا قضيتنا الأولى والأخيرة من ناحية حرية الحركة والتنقل، إن شاء الله هذه الخطوات بنقدر نأخذها أكثر وأكثر باتجاه فلسطين المحررة يا رب. خطوات وركض وهمة ونشاط، يلا انطلاق.

0: حلو كتير. يعني اليوم بنشوف مشاركة عالية جدا من مختلف الأعمار، وكل هاي لهدف كتير كبير لرفع الوعي حول عقبات الحركة اليومية في فلسطين. في مشاركة دولية، وهذا إشي كتير حلو في ظل إنه انعدام سياحة في بلد السياحة بيت لحم، فهذا إشي منقدره من جميع المشاركين من خارج فلسطين. خطوات واثقة، هم نشاط، برافو، يعطيكم العافية، انطلقوا. ماراثون فلسطين انطلق في بيت لحم ولسه مستمر في بيت لحم من 2013، وبسبب جائحة كورونا وبسبب حتى اليوم بنعرف الحالة الحقيقية والكبيرة اللي شاركت أكيد مع الإحصائيات، ولكن الفعاليات في ساحة المهد كمان كانت من امبارح بالبري ماراثون، واليوم فعلا أثبتوا المشاركين إنهم على قدها وانطلقوا في تحدي، ومتى حيوصل خط النهاية وإحنا بانتظار هاي الأسماء الجميلة المشاركة. كمان الشركات الراعية اليوم يعني من الصباح الباكر من 6:30 أول مجموعة انطلقت، وهلأ كمان العائلات بأعمار مختلفة منشوف هلأ صرنا أكثر أطفال ومراهقين وشباب صبايا، الأعمار الذهبية منتصف العمر، وكل هذا الكلام كله مشارك اليوم برعاية المخبز الذهبي. نحكي عن احترافية في كل تفصيلة، نحكي عن أزكى خبز أزكى حلو، نحكي عن المخبز الذهبي اليوم برعايته، وأيضا عن الميرة غذاء لحياة أفضل. انتظروا مفاجآت الميرة في الأسواق قريبا. إذن هذا بث مباشر من أمام موال في شارع المهد بيت لحم، عم بتشوفونا على قناة موال تلفزيونية على السفرات المختلفة. برافو، كل الهمة والنشاط، انطلاق انطلاق. يلا يلا، برافو، يعطيكم العافية، والله عن جد إشي بيرفع الراس. كمان هاي الصور راح تشوفوها على صفحة موال على الفيسبوك. برافو برافو برافو، حلو كتير، حلو حلو حلو. أبصر راح يوقفوا يحكوا معنا ولا شو؟ yeah. برافو برافو، راديو موال معكم، شوفوا الصور اليوم، سوولنا لايك. طيب كتير حلو، برافو برافو، يعطيهم العافية. من وين من وين؟
1: بالسحور.
2: ايوه، ما هو مع مين؟ مع حدا لحاله؟
1: لا لحالنا، جايين نشارك. ايه،
3: شلت اصحاب جامعه هيك جينا مع بعض.
4: يلا يلا يلا نمشي، احنا
1: طريق، يلا نمشي.
2: يلا نمشي، اهلا وسهلا من
5: الخليل.
2: من الخليل يا هلا يا هلا، حي الله حي الله. من وين من وين جايين اليوم؟
3: بيت لحم.
2: بيت لحم لحالكم؟ برافو برافو برافو برافو. تعال شوف، تعال نفهم منك شو صار، ليش متوا تعبتوا؟
6: ايه ده السنة ده تقريبا يعني مش
2: يعطيكم العافية. طب لحالكم اليوم طالعين انتوا يا هاي؟
6: لا مع الكوتش تاعنا.
2: اه انضربوا كمان اكل منيح. طب شو معك كوتش رياضي بايش؟
6: ايه بوكس.
2: برافو، يعني انتوا صبايا البوكسينج دي محافظة. يعطيهم العافية. وين حابين توصلوا؟
6: ايه والله نرجع احسن
2: خط النهاية. انا بقول روحي احجزي على خط النهاية. يلا يلا، برافو صبايا، برافو برافو برافو. طالعين لايف مع مين؟ مع مين؟ لحالكم؟
1: لحالك.
2: مدهيشي؟
1: صحيح.
2: يعطيهم العافية. لحالك؟
1: اه.
2: ومع مجموعة
0: المشاركة.
2: هاي الميرة، احنا برعاية الميرة. هاي الميرة، هاي الميرة،
0: وهاي
2: يا بونجورا. هلا هلا هلا

0: يلا هاي يلا كاريتاس القدس مرق وهلا كامل تحياتنا يلا انطلاق
1: مع مين مع مين لحالكم
0: برافو برافو برافو
1: لحالكم ولا مجموعات ولا
2: كيف ما احنا مجموعات احنا مدرسة الفرير
0: مدرسة الفرير تحية لمدرسة الفرير برافو مرحبا تعالى يعطيكم العافية
1: بيت سحور بيت يالا بيت لحم معميل بالخليل محافظات بيت لحم
0: يلا بيت لحم
1: بيت لحم بيت لحم
0: لخط النهاية كاريتاس مرحبا
3: مرحبا
0: يعطيكم العافية
1: مجموعة
4: يلا نمشي
0: يلا نمشي مجموعة يلا نمشي منحييكم كتير كتير
1: معميل طلقين لحالكم
5: أحلى مرة
0: برافو برافو شباب صبايا كل الاحترام لخط النهاية يلا من راديو موال اليوم برعاية المخبز الذهبي وبرعاية الميرع نحن معكم عبر 101.7 هيم هيم قديش عماركم؟ 10 سنين برافو برافو أكتر طيب صبايا برافو يعطيهم العافية
1: مع مجموعات ولا لحالكم؟
0: لحالكم أيوة هيك هم نشاط عم نشوف إذا الانطلاق هو كان بنحكي عن 6:30 الصبح اللي هي المسافات الأطول يعطيهم العافية يلا كاريتاس تحية طبعا شركات راعية شركات مشاركة مرقوا كمان يلا نمشي
1: مرحبا
6: لحق
1: كيف حالكم يلا احكي معنا احكي معنا
5: مرحبا كيفكم بتسطل بتسطل بتجنن كثير حلا وانا كثير مبسوطه انه صار لانه صار له سنتين من الحرب كثير بعتي نفسيه كثير بعتي جو حلا وكمان الناس مبسوطه واحنا كثير بحاجه انه نفرغ طاقات وكمان حلو انه بتشوفي ناس من كل الدول من كل المناطق من فلسطين كلها اجمع وكمان حلو انه نتحد كلياتنا مع بعض ونكون بيت واحد كل سنه انا من ام الفحم اسمي نجاة طميش
0: يا هلا يا هلا بام الفحم وكل مشاركات ام الفحم والى خط النهايه ام الفحم يلا يلا يلا يلا صور صور يا داني مرحبا برافو عليك
7: الله يحل السلام والامين على العالم جميعا
1: يا رب امين
0: يعطيكي الف عافيه صيدليه مسعد من رحييكو
1: يعطيكم العافيه
0: مش اليوم
1: يعطيكم العافيه مجموعات ولا لحالكم ولا شو يا عيني يا عيني يوم العافيه
0: مين اليوم
1: قررتوا تطلعوا لحالكم صبايا من وين بيت لحم رجاله بيت سحور
5: بيت لحم
1: بيت لحم بيت لحم ومين بده يربح اليوم انت ولا
5: هي ان شاء الله اثنين
1: طب اسمع بحث سريع
5: اسيل نور
0: اسيل ونور اسيل ونور اسيل ونور تحيه
1: عملنا لكم تحيه رادي موال
0: شوفوا الصور اليوم على موال وضلكوا لكملين يلا انطلاق انطلاق بدنا همه بدنا نشاط جوال مرحبا يا جوال يعطيكم العافيه
1: يلا صباح
0: برافو برافو
1: من وين مع مين
0: كيف من برا الوضع يا تمام يلا من اجل حريه الحركه هاي الدكتوره هاي الدكتوره اطباء كله مع نركض للصحه النفسيه
8: الو الو
0: دكتور اركض للصحه النفسيه دكتور برافو برافو يعطيك العافيه يسعد اوقاتكم كلها يلا صبايا ايوه برافو هم نشاط
1: لحالكم مجموعه مع بعض
0: برافو برافو مجموعات الصبايا اظن راح تغلب اليوم مجموعات الصبايا يعطيهم العافيه البلديات كلها انضربنا يلا اليوم موجة مفتوحة من شارع المهد برعاية المخبز الذهبي والميرة أهلا
8: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيل
0: وهي السبيل موجود اليوم من وين؟
8: أنا من بيت لحم على كل حال بس هاي الطريق بالنهاية احنا راح نمشيها للقدس مش للمشاش إن شاء الله قريبا قريبا قريبا
0: قريبا يا رب
8: سلام عليك
0: شكرا شكرا أهلا فيك شكرا كثير

0: كل الهدف طبعا من ماراثون فلسطين. يعطيكم العافية. نركض من أجل فلسطين، من أجل الحرية، من أجل حرية الحركة، التنقل، هذا الهدف الأساسي من هذا الماراثون. برافو صبايا، انطلاق. طيب مكملين طبعا من راديو موال، من حييكم. تحبوا تحكوا معنا، تحكوا لنا عن التجربة؟ مبسوطين؟
1: مبسوطين طبعا.
0: قديش عمره؟ قديش عمره مشارك؟
1: 6 سنين.
0: 6 سنين مشارك. لوين رايح؟ لوين بدك تركض؟
1: ولا وين؟
0: عشان تفوز لخط النهاية. برافو عليك، برافو.
1: شكرا،
0: يعطيكم العافية. صبايا قررتوا تطلعوا لحالكم اليوم؟
1: لا، احنا معلومات مع مدرسة الأرثوذكسية العزرية.
0: هاي التحيات اللي لازم نوديها الأرثوذكسية العزرية، واليوم بتشوفوا الصورة. طب مين بيربح؟
1: ان شاء الله ما بنفرق، ان شاء الله جميع الربحان بكل شيء بحياتنا.
0: رح نوصل لخط النهاية ولا
2: ان شاء الله؟
1: لا ان شاء الله.
0: سمعت من النص رح نطلع؟
1: لا لا لا لا لا،
0: يلا هم ونشاط. انطلاق، انطلاق. برافو مدرسة الأرثوذكسية العزرية، صح؟ الأرثوذكسية العزرية. برافو صبايا، برافو. هو الموز لطيف ومعه فيه مغنيسيوم كنه ولا بوتاسيوم.
3: موز
0: لعيش.
3: ليش باكل موز؟
2: مش سامع.
0: ليش باكل موز في الركض؟
2: هم بوزعوا
0: فيه بوتاسيوم يا زلمة. انطلاق يلا بسرعة، اسم الله عليك. يلا، قديش عمرك؟
2: 21 سنة.
0: 21. من وين؟
2: من الخليل.
0: برافو.
2: وبحب احكي لمهدي شد حالك بضلكش تمشي، جايين نجاي هو من جاي نتهبل.
0: وانت بتمشي؟
2: بمشي، مش فاهمه مهدي.

0: אלעד. נבלס!
1: נבלס!
0: היי! אהלה וסהלה! נבלס! נשוף כוחות הנהاية! יאללה! براво, براво! قديش الأعمار اليوم؟ هلو!
2: هاي!
0: جينا تصور!
2: هاي!
0: من وين؟ من وين نابلس؟
3: لا لا ما مش من نابلس.
0: هم محكولي. احنا من القدس.
2: أم بيت لحم.
0: أهلا وسهلا. مين دي يربح؟ أكيد احنا.
2: أكيد شو؟
4: لحالكم تلاقي مجموعة يعني صبايا؟
5: برافو. الأعمار
2: 20 21
5: برافو. هذا العمر اللي يربح صح.
2: بيربح من ورا، احنا هيك من ورا
6: بنبلش. احنا بنكسر بنكسر
5: 60 قبل شوي.
6: 60 اسرع منا.
0: برافو برافو. يلا هم نشاط.
2: شكرا شكرا.
0: هاي
7: مرحبا.
5: هلا يعطيك العافيه.
7: هلا.
5: من وين؟
7: من بيت لحم. من بيت جلة.
5: بيت جلة. اسمك؟
7: عيسى ابو غنام.
5: عيسى ابو غنام. مع مين وكيف طلعتوا اليوم؟
7: مع الشباب مع اولاد الصف.
5: كيف قررتوا؟
7: بالغلط بالغلط.
8: حكينا خلص نطلع بوقت لنا بخاف.
5: اي مدرسه؟
7: مار افرام السرياني.
0: مار افرام. تحيه لمار افرام. صورة صورة صورة صورة. تعال تعال يلا يلا صورة. طبعا مار افرام السرياني. مار افرام. خليكوا خليكوا. مار افرام.
5: يلا لما زهم قبل
2: صوري صوري.
0: استني استني استني. طبش الطبش.
5: يعطيكم العافية.
6: يسعد صباحكم.
5: يسعد صباحكم. كيف الأجواء اليوم من المهد لهون؟
6: الأجواء كتير حلوة. الأجواء بتعطي الواحد أمل إنه شعبنا قوي كتير برغم كل الظروف.
5: طبعاً.
6: احنا عايشين ورح نستمر بالعيشة وصوتنا مسموع برياضتنا وقوتنا وصحتنا.
5: برافو برافو. يعطيكم الف عافيه.
0: مرسول العائلات كثير حلو. يعني صورتكم اليوم رح تطلع هي الاولى.
5: تحيه. برافو برافو.
0: يعطيكم العافيه. صبايا من وين؟
9: من العزريه.
6: الي.
5: كيف قررتوا تطلعوا اليوم؟ يلا احكوا لنا.
6: والله
2: عشان
6: لا لا لا.
0: تحيه للارثوذكسيه.
5: مكواهن مكواهن. يلا يلا
8: يلا
5: تعال. يلا
7: تحية خاصة خاصة خاصة لأخوي أبو زياد فولكينو. إحنا جماعة التراث وجماعة البرايم وكنا معكم. شكرا لماراثون فلسطين.
0: شكرا لك. شكرا كتير. شفت؟ ها ها ها. ما شو بدنا نعمل؟ يلا هالشباب.
5: موال
10: موال
5: راديو موال. احكي لنا من وين انت وكيف قررتوا تطلعوا اليوم؟
10: احنا من القدس وقررنا مرة واحدة على الساعة 6 الصبح. يلا يا جماعة شو في فعاليات ماراثون وهينا موجودين.
5: كم حد قرر 6 الصبح؟
10: يعني احنا تقريبا 6-7 اشخاص.
5: حلو برافو عليكم. سمعت نشوفكم على خط النهاية.
8: زميلنا وصل.
10: زميلنا صار واصل.
11: عبد الرحمن الكيلاني.
10: عبد الرحمن الكيلاني. وين صرت يا معلم؟ تعال.
5: برافو عبد الرحمن الكيلاني. هاي أول اسم معنا. يلا انطلقوا انطلقوا. يعطيكم العافية. في معنا مدارس مجموعات من كل محل تقريبا. يعطيهم العافية. كان معانا من القدس من الخليل من نابلس. أهلا أهلا. يعطيكم العافية. كيف الأجواء اليوم من ساحة المهد لهون؟ الأجواء كتير حلوة مرتبة منظمة مظبوط. اللي كان في غلبة في الطلعة من الحشود بس هذا إشي بشجع يعني إشي طبيعي قد ما في ناس متواجدة. طبعا في مشاركة دولية اليوم. شفتوا هذا الحكي؟ طبعا شفنا لاحظنا هذا الإشي. كتير أجانب كتير ناس من برا المحافظة كمان. برافو. يعني حدث كتير حلو اللي يحرك شوي بيت لحم.
0: برافو. يعني إحنا من وجه تحية لكم لمؤسسة بتمثلوها لأي إشي بدكم إياه.
8: أعطى تحية؟ تحية لعمر خماسة.
0: طيب من وين من وين أنتو؟
8: من الخليل.
10: من الخليل. من دولة الخليل.
0: من دولة الخليل. بقول لك يلا انطلق انطلق انطلق. برافو. هم نشاط. يعني في الجميع. حسيت مجموعات الصبايا اليوم كتيرة. مع مين لحالكم؟
5: مع فريق حنين منصور. احنا
0: لنا الورم.
5: شفت؟
0: مع فريق حنين منصور. تحية لعلكم.
5: شكرا.
0: انت قررتوا تشاركوا
5: من زمان؟ لا لا من اول مقررين لانه احنا بنعمل الورم كمان مع حنين.
0: صح.
5: مع كوتش حنين.
0: برافو. كمان
5: كنا مسجلين من اول.
0: كل الطاقه اللي شايفها اليوم منهم.
5: صح.
0: انا هيك سمعت.
5: صح صح صح. دائما كل سنه.
0: ايوه
5: صحيح.
0: طبعا.
11: صح.
12: برافو برافو، كل الاحترام لكم جد،
11: يعطيكم العافيه.
12: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تحياتنا من راديو موال. اهلا وسهلا، وخط النهايه بنستناكم هناك اكيد. اليوم مع مين مشاركين؟
13: برضو
12: انا مش عارفه هلا انتبهت.
14: فريق حنين منصور.
12: فريق حنين منصور. برافو برافو. يعني هاي تحيات لكم، صوركم اليوم بدها تنور الصفحه عندنا ومنوره كل الانترنت. صور صور. ما بتعرفيش كيف بلقط اللقطات. قديش عمره؟
15: 6 سنين.
12: ولحالكم ولا كيف؟ يعني
15: عائله عائله كلياتنا عائله.
12: كيف الاجواء بصحه
15: المهر؟ عن جد حلوه كثير. كانت الانطلاق كانت مع بعض كثير، كان حلو
12: طبعا. هذا الشيء بيشرفنا
15: حبيبتي.
12: يعني برافو برافو، كل الاحترام.
15: شكرا
12: والله عن جد. شكرا شكرا للمشاركه. وين يلا مع مين طالعين؟ لحالكم؟
16: لحالنا احنا الصغار.
12: برافو برافو، ماما اشترهم. برافو. احلى ماراثون هذا ولا كيف؟ فلسطين، ماراثون فلسطين العاشر، انطلق من ساحة المهد، عم بتوجه لشارع المهد. اليوم تجهيزات كبيرة لاستقبال هذا الماراثون، واحنا معكم برعاية المخبز الذهبي وبرعاية الميرة. اهلا وسهلا. وين راح؟ يعطيكم العافية. لحالكم طالعين هيك؟ عائلات ولا كيف؟
17: كل شيء كله مع بعض.
12: من وين؟
17: من الجولان.
12: من الجولان؟ والله تصور لنا صورة من الجولان. صورة صورة.
17: مين أنتم؟
12: هذا راديو موال.
17: تسلموا.
12: أهلا وسهلا فيك. من الجولان. هذه هي الخطوات اللي بدنا ناخذها. برافو.
18: مرحبا، احنا طالعين مستشفى كاريتاس للأطفال. طالعين لكل أطفال فلسطين.
12: برافو، يعطيكم ألف عافية. تحياتنا مستشفى كاريتاس. شفنا مجموعات كمان من كاريتاس ومنحييكم. برافو برافو.
11: كل الاحترام لحالكم.
12: حبيبتي الله يسعدك. كل مجنن.
11: كثير حلو. فريق يلا نمشي.
12: برافو يلا نمشي.
11: برافو عليك.
12: حبيبتي الله يسعدك.
18: واحنا بنلقط معلومات عنها، بناخذ تاريخ هاي القرية. وين تهجروا اهلها وشو صار فيهم وهي الاساس كلياتها. كل جمعه لنا مسار.
12: فريق القدس. من القدس
19: احنا فريق قوي، لنا 7 سنين. كل جمعه بنطلع، بنطلع جمعات كثير كبيره، بيكون عددنا بين 50 و60 مشترك.
20: الاعمار متنوعه، في عائلات، في فرديه، في صغير، في كبير، في زلام، في ستات، من كله. كل جمعه شارينا نفس الشيء.
11: يلا نمشي يلا نمشي
20: يلا نمشي. نمره واحد بالقدس،
12: نمره واحد وبكل فلسطين اكيد. فريق يلا نمشي تحية كتير كتير كبيرة. الإغاثة اليوم الهلال الأحمر الفلسطيني.
21: الهلال الأحمر مرحبا، كيفكم؟
12: يعطيك العافية.
21: الله يعافيك. طبعا الهلال الأحمر متواجد اليوم بقوة، احنا اجينا كمان ندعم من رام الله ومن مناطق تانية.
12: سهلة.
21: وأكيد احنا بنتشرف ان نكون موجودين بهيك ماراثون لدعم قضية كتير مهمة اللي هي فلسطين، وين ما كانت مرتبطة، سواء بالشمال بالجنوب وين ما كانت.
12: طبعا
21: بالتوفيق يعني لكم. وطبعا الهلال موجود بكل مكان.
12: شفنا اكيد شفنا.
21: وشكرا لكم، يعطيك العافية.
12: تواجدكم رهيب، يعطيكم العافية. العافية العافية. وماشي خلوها يلا برافو، يعطيكم العافية. عن جد اجواء كثير حلوة، واليوم فخورين بكل حدا مشارك. برافو، يعطيكم العافية.

0: اليوم ماراثون فلسطين الدولي العاشر بنشوف مشاركات كثير كبيرة في عائلات. هلا هذا سباق العائلات، وكمان شفنا مؤسسات حييناهم وحكوا معنا كمان عبر أثير موال. قبل شوي كنا مع الهلال الأحمر الفلسطيني، يعطيهم ألف عافية، تواجد كبير. مرحبا.
1: مع مين بقى؟ كيف؟ شوف القدس وهيك حركات فعل.
2: المتكلم في المدرسة هي.
1: تفضل تفضل، أمانة بدكش تعطي ولا تصريح.
2: مش أنا، هو المتكلم هو.
1: برافو برافو.
0: برافو والله، كل الاحترام. أهلا بالقدس، أهلا بالقدس. يا حي الله، يا هلا. بدنا نشوفكم على خط النهاية. يلا. مش ماشي، ركض. بده يستنى طب أوكي، معذور. ف يلا مين؟ سامر يلا بستنوا فيك. سمعنا؟ سامية ولا سامر؟ سامية.
1: سامية. هلا سامية سامية. يلا
0: بنوزها. اهلا وسهلا. يلا انطلاق. ماراثون فلسطين الدولي العاشر اليوم برعاية المخبز الذهبي والميرة، البث اليوم المباشر من موال على 101.7 FM وعلى قناة موال التلفزيونية. مرحبا. تركضوا ولا تمشوا؟
3: بس هاي بس تركض.
0: طلعت
1: مرحبا سالي بايدي، يعطيكم العافية. طالعين لحالكم ولا حدا؟
4: لا لحالنا.
1: برافو برافو برافو، كل الاحترام
0: كل الاحترام لكم.
1: طب يلا اركض يا داني، اركض هلا ونشوف صورك رح تروح علينا. كيف حالكم؟
5: الحمد لله.
1: طالعين لحالكم هيك قررتوا؟
2: اكبر تحية لفريق انا جوال في المحافظة والوطن.
1: برافو برافو، تحية لجوال، تحية برافو ولا يهمك.
5: لن نرحل.
0: برافو عليك والله، برافو عليك برافو. طيب صبايا مرحبا،
1: لحالكم قررتوا تطلعوا اليوم لحالكم ولا مع حدا؟
6: مع المدرسه
1: العزريه. هلا شفنا قبل شوي مجموعه سبقوكم.
6: احنا كنا نحسس على كيف كيف.
1: برافو برافو برافو، يعطيك العافيه.
0: انت
1: اكثر
0: حبيبي، انطلاق انطلاق. يلا ايوه برافو والله، المدرسه الارثوذكسيه العزريه اليوم مشاركه بقوه. برافو عليكم صبايا. طيب ماراثون فلسطين الدولي العاشر من 2013 اول مره طلع في بيت لحم وهلا مستمر.

0: يا ما شاء
1: الله
2: ردت موال واسمع صوتك فيها إذاعات اسمع لها وتخليها
1: برافو برافو كاريتاس صح برافو

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: احنا بنحكي عن ماراثون فلسطين الدولي العاشر، في مشاركة كبيرة من عدة مؤسسات. مرحبا هلال الأحمر، يعطيكم العافية، برافو،
2: يعطيكم العافية.
3: تعالي
1: سوي مقابلة فاسيليتي. اهلا وسهلا،
4: تفضلي. اقول لك
1: موالي
4: راح
1: بيشتغل. ايش مؤسسة بنك فلسطين؟ بنك فلسطين.

0: فوضى، فوضى شوي بدها نظام وترتيب، في خنقه كثير كبيره
1: بس بشكل مشترك اليوم
0: ما شاء الله. بس لا الاجواء نار وحلوه وحماس وبنشوف.
2: برافو برافو برافو، يا هلا يا حي الله بنك فلسطين، يا هلا يا هلا، برافو عليكم، كل احترام والله، برافو، انطلقوا.

مجموعة كبيرة من العائلات المشاركة بماراثون فلسطين الدولي العاشر. اليوم أعداد جد مهولة في مشاركة بالماراثون بأعمار مختلفة، مؤسسات، مجموعات شبابية، مجموعات عائلية، أعمار جد مختلفة. كما مرة منقول اليوم الانطلاقة كانت من غزة مع بيت لحم بوقت واحد. احنا في بث مباشر من راديو موال 101.7 اف ام وعبر قناه موال التلفزيونيه على الريسيفرات المختلفه. مجموعات العائلات ومجموعات المؤسسات ومجموعات الشبابيه، برافو برافو لكل المشاركين، عن جد اشي بيرفع الراس. اليوم الانطلاقه كانت من غزه مع بيت لحم نحو حرية التنقل والحركة بفلسطين، واللي هو الهدف الرئيسي طبعا للماراثون. الماراثون برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية، كله لحركة التنقل

كنا في مقابلات مع العائلات المشاركة ومع المؤسسات، واليوم هاي الموجة المفتوحة برعاية المخبز الذهبي نحكي عن الاحترافية في كل تفصيل الأصالة العراقة الجمال زكاوة للمخبز الذهبي. بنحكي عن منتجات الميرة، غذاء الحياة أفضل ومنتجات جديدة بالسوق قريبا، والمشاركين بأعداد زي ما حكينا كبيرة كتير في ماراثون فلسطين الدولي العاشر من كتير مناطق. برافو، الله محيي أصلك، بقولنا الله محيي أصلك يا كبير. جد إشي بيرفع الراس. اليوم كمان التنظيم كان ممتاز، من ساحة المهد الانطلاق كان مع غزة. خلينا نشوف إذا في حدا حابب يحكي معنا. أيوة، هذه الانطلاقة هلأ، قبل شوي كمان مجموعة غير مجموعات، كان في مجموعة 6:30 صباحا انطلقت على 42 كيلو، وفي النص ماراثون، وفي 10 كيلو. الشوارع اليوم بس للمتسابقين، الشوارع الرئيسية في بيت لحم، وبيت لحم بتستضيف هذا الماراثون للمرة العاشرة. طبعا جائحة كورونا وحرب الإبادة كانت سبب في توقف فعاليات الماراثون، ولكن منعود ب 2026. 2013 كانت أول مرة تطلع فعاليات الماراثون في بيت لحم، يعطيهم العافية والله. الحلو أنه في كمان أعمار مختلفة، أي وبركضوا الصبايا، بركضوا الصبايا الصغار، برافو، شفتي تعبتوا. برافو برافو، عن جد إشي كثير حلو، لأنه هلأ كمان مجموعة تانية من المتسابقين والعائلات والأعمار المختلفة. صح تحكي معنا؟

0: والأشياء المشرفة جد اللي منشوفها اليوم كتير حلوة، أجواء جميلة. واليوم أعلن الانطلاق الفريق جبريل جوب من ساحة المهل، لأنه بنحكي عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين ومع اللجنة الأولمبية الفلسطينية، أما هو اللي قائمين على الماراثون، مين اللي بيعمل الماراثون للمرة العاشرة، الخطوات على شوارع بيت لحم من أجل حرية الحركة والتنقل. نتمنى هاي الخطوات تكون رايحة لمناطق أبعد من بيت لحم المرات الجاية. كان في مشاركات اليوم، قابلنا كمان ناس كانوا معنا من الجولان، من نابلس، من القدس، بيت لحم، دهيشة، خليل، كله أهلا أهلا. برافو شباب، برافو،
1: الحرية لفلسطين،
0: برافو عليك والله، كل الاحترام. أيوة

0: الأبطال الصغار والله هدول اليوم نوارة الماراثون. جد أنا فخورة جدا بكل الأعمار الصغيرة اللي طالعة الأطفال وهم ونشاط وأسرع من الكل يعني المزبوط. فرح يكون في إعلان طبعا لفائزين على خط النهاية، نحكي على 42 كيلو متر، نحكي على 21 كيلو وكمان 10 كيلو. هاي الصبايا الصغار مع مين طالعين لحالكم؟
1: مع المجموعة تاعتنا.
0: مراكي اسمها؟ برافو. مع مين طالعين لحالكم ولا كيف؟
2: مع العائلة.
3: طالعين مع فريق كامل.
0: عائلات. ومن وين جيتوا اليوم؟
2: من نابلس.
0: برافو عليك والله. كيف كانت الطرق؟
2: لا الحمد لله سالكة سالكة
0: سالكة اليوم؟
2: الحمد لله سالكة.
0: الحمد لله الحمد لله. كيف شفتوا التنظيم؟
2: والله حلو.
4: بتجنن
0: أعداد كبيرة
2: إشي 100%
0: حوالي 10,000 اليوم.
4: بتجنن بتجنن.
0: الانطلاق كان مع غزة، شفتوا على الشاشات؟
2: شفنا.
0: برافو برافو.
4: أجواء أجواء
0: أجواء حلوة. برافو. أهلا وسهلا بنابلس. أهلا وسهلا من موال، من حييكم 101.7 FM. أهلا شباب. مع مجموعة ولا لحالكم؟
5: مع بنك فلسطين.
0: مع بنك فلسطين. سمعت في 1300 طالعين من بنك فلسطين.
5: مزبوط. تقريبا
0: ولا طبعاً. اكثر ولا اقل
4: يعني بهالحدود.
0: بهالحدود
5: بصوت كبيرة بس انا صغار يعني بهالحدود.
0: سمعت في اشي مش مكمل لنص الطريق،
5: في اشي قاعد بتفرج، في اشي بتفرج.
0: يعني هيك فتنا شوي بس خلص يعني بسيطة.
5: لا لا اشي طبيعي.
0: برافو شباب. برافو. اليوم شو بتقولوا عن جد الاجواء كيف التنظيم؟
5: كثير حلوة خصوصا للاطفال. الترتيبات كلها حلوة، الانطلاقة كانت منيحة.
0: حلو.
5: في عدد ناس كبير بس التنظيم صراحة بجنن يعني.
0: يعني لعشر تلاف متشارك متسابق بتخيل التنظيم كان كويس.
5: يحترم وما كان في خربشة بين الخمسة والعشرة
0: والمترات
5: الأكتر.
0: برافو.
4: صح شيء كان مرتب كل شيء منيح.
0: كثير حلو. احنا فخورين فيكم انه شاركتوا.
5: شكرا
0: لكم.
4: الله يعافيكم.
0: بدنا نسمع حدا منكم ربح اليوم.
5: ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
5: نحاول.
0: يلا.
5: أخرتينا شوي.
0: أنا مني مني.
4: يلا.
0: يلا سلام يعطيكم العافية شباب وتحية لبنك فلسطين. للمشاركة عن جد عدد كبير اليوم من بنك فلسطين قابلناهم، يعطيكم العافية.
6: سبين.
0: سبين. هلو سبين. شكرا سبين. ثانك يو فور ايفريثينج ريلي. كامل وين وصلت؟ يلا تحياتنا إلك. برافو والله عن جد كل الاحترام، جد كثير حلو، إشي بيرفع الراس. هاي إسبانيا اليوم حاضرة وبقوة. إسبانيا هلو إسبانيا. يلا برافو. مجد مجد. ها أجت الكبيرة القوم لنسوي مع مقابلة تدعمينا اليوم.
7: يلا وانا راجعة.
0: ايش هاي مايكروفون؟ احكي احكي بيطلع صوتك.
7: قولي مرحبا. كثير حلو. قولي الماراثون.
0: قولي
8: كبير
7: الماراثون.
8: قولي حلو. اليوم في ماراثون فلازم توصي باك عشان عشان نعطيكم الأساميك. وبتنام بعدين بدنا ناخذ مشائزة.
0: برافو عليكي انت كثير شاطرة. بس ما قلتي لي شو اسمك؟
8: اسمي سينثيا.
0: سينثيا شو هالاسم الحلو هذا؟ شو اسم البابا؟
8: ماما ليانا.
0: بابا
8: بابا جورج.
0: جورج ايه؟
8: جورج حنانية.
0: برافو برافو. مبروك لحنانية رئاسة البلدية.
7: قولي لي عمي شو عمك؟
0: عمك رئيس البلدية بتعرفي؟ مبسوطة؟
8: من زمان بعرف انه هو رئيس البلدية.
0: يا ماما اشطرها سينثيا. كثير شاطرة انت. وهي جوزك. الله يا حبيبي. طيب ماراثون العائلات هلا المنطلق. اليوم اجواء حلوة صيفية بامتياز يعني. يعطيكم العافية. ومعنا مع مين طالعين؟ سؤال ما سمعتش. يعطيكم العافية. مع مين طالعين اليوم؟
6: مع بير زيت للأدوية.
0: بير زيت للأدوية.
6: بير زيت للأدوية.
0: ولك ناش دواء بدنا ركض.
6: بدنا ركض. الحياة أفضل.
0: الحياة أفضل. أهلا وسهلا بير زيت للأدوية. يلا انطلاق هم نشاط.
9: يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. طب تعالي ارجعي. مرحبا ميلا. ميلا يلا احكي لي كيف الاجواء؟
10: منيحه.
0: برافو عليكي. مع مين اليوم طالعه؟
10: لحالي.
0: لحالي. يلا يا ميلا انطلقي صورناكي. إذن احنا في بث مباشر من موال 101.7 FM برعاية المخبز الذهبي اليوم وبرعاية منتجات الميرة ومكملين معاكم. بنحكي عن أعداد عن جد كبيرة وتنظيم ممتاز الصراحة بالنسبة لماراثون بينطلق من بيت لحم وانطلق من غزة بنفس الوقت. يعني مشاركات فردية، مشاركات عائلات، مشاركات مؤسسات، كل هذا بهمة بنشاط عن جد. اليوم في التزام منيح جد بال... هلأ في 5 كيلو أظن هلأ لا 10 10 سمعت. في نص المسافة هون ومنيح. يعني 42 كيلو كمان منطلقين من الصبح من 6:30 والنص الماراثون 21 كيلو وفي 10 كيلو متر.
11: احنا مضبوط على الهوم من هنا. هاي
0: مع مين اليوم؟
12: اسمي عارف حالي. اسمي وليد خروفة، مشارك عن فئة 5 كيلو. بس تعرف
0: لحالك ولا مجموعة؟ هذا اللي كنت أعرفه بالأول.
12: لا أنا فعليا زميل صحفي فجاي لحالي وكل الزملاء موجودين هون.
0: كيف شفت لنا التنظيم صحتي معي؟
12: صراحة لا منظم وجميل بالضبط. ويعني الشرطة والأجهزة الهلال الأحمر يعطيهم ألف عافية ما قصروش. وكمان السبونسرز يعني هايهم قاعدين بدعموا بمي.
0: كله بعدين إشي بوزع بروتين إشي بوتاسيوم. منيح يعني دارين بالهم على صحة المتسابقين.
12: أكيد شكرا للزملاء في راديو موال على التغطية.
0: تسلم يا ربي. كيف كانت الانطلاقة خصوصا إنه مع غزة شفتوا على الشاشات وهيك؟
12: صار في شوية تأخر أو ديلي بين هون وغزة طبعا عشان التقنيات. يعني الله يعينهم منه طبعاً. منيح اللي
0: أصلا معجزة
12: اللي قادرين نتواصل يعني. نوعا ما فيعني لا الحمد لله بس برافو. عودت طلعت بس بعد ما احنا طلعنا بدقائق.
0: برافو برافو. بس هذا اشي كثير عن جد أمل يعني للكل. اليوم شفت صحافة عالمية؟
12: طبعا كان موجود في صحافة عالمية ووسائل الإعلام المحلية يعني كلهم ما قصروش، راديوهات تلفزيونات وحتى السوشيال ميديا وشركات البرودكشن. لا يعني الكل
0: يعني
12: ما قصرش.
0: يعني رح توصل اليوم الرسالة يعني بتخيل؟
12: يعني بتهيألي بهمتنا وبتغطيتنا المتواصلة سواء كان إذاعة تلفزيون أو السوشيال ميديا كمان. اليوم احنا بنقدر نوصل رسالة للعالم انه احنا شعب فلسطين لسه شعب يعشق الحياة ويعشق الحرية. يعني اليوم كل الشباب والصبايا اللي طلعوا يركضوا اليوم يعني هاي رسالة واضحة للاحتلال بأنه إحنا شعب يعشق الحركة ويعشق الحرية ويعشق الحياة.
0: 100% أكيد. شكرا كثير يا وليد. شكرا.
12: يعطيك العافية.
0: شرف إلنا أنك حكيت معانا.
12: يسعدك وأنا أسعد.
0: يعطيك العافية. يلا انطلاق أشوف الانطلاق. برافو برافو. احكي بس إشي منيح مرتب بدي أشوف.
13: فلسطين بس. ها
0: برافو برافو. لحالكم اليوم شباب ولا مع مجموعة؟
13: مع مجموعة بس تركوني.
0: هاي بدناش نقولها. هاي كاريتاس رجعوا خلصوا المسافة. منحييهم والله. حلو الالتزام انضباط الكل طالع بهدف انه عن جد يقطع المسافة ويخلص الماراثون. اللي شفناهم رايحين هاي رجعوا. برافو. برافو. عادة والله مش كل العدد بيرجع، والله برافو عليكم، برافو عليكم. برافو كتير حلوة، هم حلوة كتير. مرحبا، أعمار متنوعة مختلفة. نحكي عن مشاركات من عدة دول، شفنا إسبانيا حاضرة وبقوة اليوم معنا. حلوة هاي الدولة قديش تدعمنا. مرحبا. أيوة يلا صبايا الصغار هدول منورات اليوم الماراثون. في مشاركة نسائية بنسبة ارتفعت ل 50%، يعني تقريبا النص.
11: أيوة شباب، أيوة
9: Ra

0: تعبير وبرعاية منتجات الميرا.
1: أحلى برامج وعلى المزاج تلاقيها، ردد موال واسمع صوتك فيها.
2: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
3: برافو.

0: قديش عمرك انت يا حلوة؟ قديش عمرك؟ كم؟ برافو عليكي، طالعة لحالك اليوم ولا مع مين؟ تعالي اشوف، تعالي اشوف، هاي بس صورونا هناك. شو اسمك؟
1: روز.
0: روز قديش عمرك؟
1: أربعة.
0: أربعة والله يا روز، الله يحميكي. طب دكتوركو دي كل شارع؟ برافو برافو، مبسوطة قديش اليوم؟
1: كثير.
0: طب وإيش في معاك؟ هاي معك هدية؟ ما أحلى، أشوف الأواعي، يلا شو حلو هاي، أخذناكي هناك على الكاميرا. روز يعني أحلى مشارك اليوم، برافو. أنتوا عائلة كلكم مع بعض، عائلة مين؟ أهلا وسهلا بعائلة عايش من رطاس، وأهلا وسهلا بكل أهل رطاس. اليوم سمعت الأوائل، الأوائل على صف النهائي، خلاص يلا نشوفكم هناك. برافو روز، أنت أشطر وحدة، برافو عليكي. تكملي راكد؟ شاطرة.
2: شكرا
0: شكرا شكرا حبيبي، باي باي، الله معك، باي. شكرا كثير، شكرا روز، هذه المشاركة الذهبية، برافو، يعطيكوا العافية. يعطيكوا العافية. اسبانيا، هلو اسبانيا، ثانك يو فور everything، ثانك يو فور كامينج هير ريلي. والله الاسبانيا ما قصرت. اسبانيا، هلو اسبانيا، جو اسبانيا، ثانك يو، مرحبا، يعطيك العافية. تعبت؟ مع مين انت اليوم جاي؟
1: مع عمتي.
0: طب شو اسمك؟
1: محمد.
0: محمد من وين؟
1: من بيت لحم.
0: برافو يا محمد. تعبت ولا لسه بدك تكمل؟
1: تعبت بس بدي اكمل.
0: شو عطوك على الطريق، مي؟ شربت؟ بدنا اياك تدير بالك تشرب كتير.
1: شربتش انا، اعطيتها
0: لمين؟ اعطيتها
1: لهذا زين.
0: لزين؟ طب بدنا نعطيك كمان مي هلا لقدام، بعطوك مي وعصير، بدك تاخذ وتشرب. تمام، دير بالك، يلا روح كمل، روح ما اشتروا هالزين.
3: تحية لنيكولا، بس لو سمحت
4: نيكولا كتاب،
3: نيكولا كتاب بدك تحية.
0: طب انت من القدس؟
3: مو من القدس انا، لا
0: انت من وين؟
3: انا من بيرنا بلجي.
0: برافو عليكم والله، كل الاحترام. اي ساعه جيتوا على بيت لحم؟
3: والله جينا وصلنا على 8.
0: على 8 شفتوا الانطلاقه الاولى؟
3: شفناك انت كمان.
0: انا تقدرش تعدي بدون ما تشوفني؟
3: طبعا طبعا. نخنا
4: تحية لإسبانيا.
0: شفتوا قديش في مشاركين إسبانيا؟ شفتوا مجموعة؟
3: لا والله مندور عليهم.
0: أنا شفتهم. طيب
3: طب إحنا ما شفناهم.
0: طيب شفتوا الانطلاقة من غزة كيف كانت؟
3: الله بعرفش،
0: راحت عليكم. يلا
3: تحية لنيكولا،
0: لحالكم تحية عملنا له تحية. بقدرش مرة واحدة،
4: نفسنا نطلع عروضي من زمان والله،
0: من زمان أشيش من زمان يعني.
4: نفسنا نطلع،
0: خلص تطلع، هينا
4: طالعين،
0: خلينا نطلع هناك.
4: تحية أخوي، بس
0: وين أخوك؟ وين
4: أخوك؟ أخوي في دبي، عمل باي على الكاميرا،
0: أخوك في دبي. هاي
4: تحية لأسامة عابد في دبي،
0: أضل مسكته أنا لأنه ممنوع تحكي إشياء برا الطريق.
4: تحية لأسامة عابد من دبي عاصمة، والعمر الطويل
0: عاصمة مين؟ إحنا عاصمتنا هون القدس لو سمحت، واليوم بنركض لحرية التنقل.
4: شكرا لك،
0: اهلا وسهلا.
4: شو دائما نركض.
0: كيف اليوم الانطلاقه خصوصا انه مع غزه؟
4: والله جميله جدا يعني، فاض هاي الظروف يصير فيها اشياء تخف عن الواحد شوي يعني.
0: والله ما معجزه انه طلعوا معنا.
4: صح، في ناس يعني كثير من غزه مشاركين، انا اتاكد فيهم في الطريق وين جاي.
0: هذا هو الاصرار على بدنا نكمل يعني.
4: ان شاء الله نكمل على هذا الدرب.
0: سوري.
4: ان شاء الله نكمل على هذا الدرب.
0: يا رب. طب مين بيربح فيكم؟
5: أنا طبعا، أنا مركز أول. شو
0: إيش أربع؟ اسمك عشان
5: نحكي. أنا عمر الطويل.
0: خلص عمر الطويل هو الرابح الأول بإذن الله. انطلقوا باي شباب، يلا برافو. صابرين مكركر وينها؟ يعطيها العافية. حب وينها حبيبتي؟ تعالوا تعالوا، بدنا نفهم أول إشي.
6: هاي
0: ورا هون، هاي شفتي عشان التصوير.
6: جينا أول مرة كنتي مشغولة، رجعنا ثاني مرة.
0: لا
6: والله.
0: أول إشي بدنا نحكي أسماءكم.
6: أوكي، اسمي سيما كامل. أليسا.
0: أهلا وسهلا، شو الأسماء الحلوة هاي؟ ليه ما حدا اختار لي هيك اسم أنا؟
6: أسمينا غريبة.
0: مع مين؟ مع مين؟ لحالكم؟
6: لحالنا.
0: مع
6: لحالنا. جايين مع الفرير.
0: مع الفرير. أنا شفت كمان مدارس مشاركة، بس الفرير مشاركتها قوية.
6: قوية كانوا كثير.
0: قديش بقدري يعني تقريبا؟ قديش العدد؟
6: يعني في عدد كبير
2: والله.
6: كثير كان.
2: واو. طب يعني في حدا بده يفوز يمكن الفرير اليوم.
6: ان شاء الله
2: ان شاء الله
6: ان شاء الله,
2: إن شاء الله. كيف شفتوا الاجواء يعني على الطريق هون؟ في كثير ناس,
6: كثير ناس ومي وشبس وكثير حلو كثير.
2: هلا كل بيت لحم اليوم مشغوله بس بالماراثون.
6: كثير كان حلو.
2: برافو عليك. اليوم طلعتوا انتوا, طلعت غزة معنا على الشاشات.
6: جد؟
2: اليوم بنفس اللحظة كان الانطلاق, وهذا اشي كتير حلو. اليوم
6: تحية لغزة.
2: تحية طبعا. اليوم الماراثون لحرية التنقل.
6: صح,
2: هذا اشي مهم.
6: بعد سنين سولنا ماراثون كمان.
2: صح صح, ووقف عشان كورونا وعشان حرب, بس هاي المرة العاشرة
6: رجعنا الحمد لله. رجعنا
2: قبل من نشوفكم كل سنة
6: ان شاء الله.
2: ان شاء الله عليكم صبايا.
6: شكرا شكرا. يلا باي.
2: شكرا. باي باي باي. طيب اليوم عن جد مشاركة كتير حلوة, أنا حابة نروح. مع مين؟
7: أنا صلاح جازي.
2: مع مين اليوم ترقد؟ مع مجموعة؟ مع مؤسسة؟
7: مع مدرسة الفرير بيت حنينة.
2: والله هالمدرسة مكسر الدنيا هالفرير. في كتير عدد؟
7: في كتير.
2: قديش يعني؟
7: ما بعرف.
2: حوالي أنا سمعت 400-500.
7: لا أكثر.
2: عن جد؟ طب برافو عليكم. أي ساعة جيتوا عبيت لحم؟
7: طلعنا من القدس الساعة 8.
2: برافو.
7: وصلنا هون حوالي الساعة 9.
2: كيف التنظيم بساحة المهد؟
7: التنظيم كثير مريح وإشي منيح.
2: برافو عليك. برافو. شكرا لك إنك تكمل للآخر, مش تروح هون وهون. برافو. شايفتك. برافو عليك
7: إن شاء الله. لا
2: شكرا شكرا, يعطيك العافية. سلامات. أهلا بالصبايا. أهلا. طب أنتوا تعالوا, ما هو هيا أجل المدير.

0: اكثر سنه هيك اجوا فيها ناس
1: وشفتوا من برا كمان اسبانيا اليوم مشاركه في كمان ناس
2: شفنا دول اجنبيه شفنا كثير
0: بصراحه كثير بساط
2: اجواء حلوه
1: هاي الرساله رح توصل لكل العالم اليوم ان شاء الله
0: حلو.
1: ان شاء الله وانتم رح تكونوا نواره المشاركين
2: طبعا
1: احلى صور اليوم هلا اخذناها وتابعونا دائما حبيبات شكرا كثير لكم حبيبتي الله يعافيك كاريتاس شو كاريتاس كاريتاس وين وصلتوا
3: يعطيك العافيه
2: هلا هلا
4: هلا هلا يسعد صباحك
1: كاريتاس والشعار اليوم شو مكتوب
4: كاريتاس والشعار للاس او اس
1: شكرا اوكي للاس او اس برافو بحاول اقرا مش شايفها
4: لا احنا مع دعم مع دعم المؤسسات المحليه اكيد
1: برافو يعني اليوم المشاركه شفت انا عائليه بقول لك في 50% او اكثر نساء
4: تقريبا احنا معظم اللي شفناهم اكثر من 50% نساء
1: اكثر
4: بتقدر
2: عشان النساء قوه
1: برافو والله 100% هاي الرساله اليوم رح توصل لعالم كثير اللي شفته صحافه عالميه
4: اكيد
1: شفته مشاركين من برا
4: كثير كثير العضو النسائي فعال بشكل
1: 100%
4: يعني اكثر شيء اكثر سنه بشوف هالسنه تقريبا
2: برافو على النساء برافو
1: برافو على فكره الانطلاق من غزه كان نفس الوقت
4: نعم
1: صحيح وهذا لحاله معجزه يعني صراحه
4: نعم صحيح سوينا الكاونت داون مع غزة
1: الشعب مصر يكمل
2: نحن باقون
1: نحن باقون
4: فري باليستاين
1: فري باليستاين برافو عليكم والله يعطيكم ألف عافية
0: شكرا
1: فخورين فيكم جدا
0: شكرا.
1: هاي الزبايا رجعوا
0: رجعنا لكم رجعتوا
1: خلصتوا طبعا نسلمكم يعني هاي الوجوه كيف بدي أنساها يسعدهم
0: جينا نسلم عليك يعني أهلا
1: وسهلا أهلا وسهلا شرفنا فيكم اليوم وهي احلى صوره هاي هاي بدها تاخذ الرقم الاول تفضلي تفضلي مزمزيل اذا يعني جد هاي طاقتي المباشره كلها طاقه ايجابيه وبحضوركم صارت احلى
0: احنا جينا نسلم عليكي يعني هيك حسيت انك هيك انه بشوف نسلم عليكي
1: الله يخليكم شفتوا ناس وقفوا هون لهون وراحوا ما كملوش
0: شفنا ناس
5: بنشروا
0: احنا
5: مش احنا
1: انتوا اكيد
0: لا لا لا
1: انتوا رحتوا ورجعتوا انا شاهده
0: احنا يعني اخذنا محطات صغيره بس يعني
1: واضح علينا عملتوا ايش شحن وانطلاق برافو عليكم برافو عليكم
0: تحيه كبيره للملكه
1: ايوه لا لا ما هذا لا بطردوني انا يلا سلامات صبايا برافو اليوم مجموعات صبايا حلوه كثير طاقه حلوه جد اليوم في الماراثون بنشوف اعداد منيحه هذا الحكي كان عم بتطور سنه مع سنه من 2013 اول انطلاقه اليوم نحكي عن عاشر انطلاقه طور فيها الحضور النسائي بشكل كبير في ماراثون فلسطين الدولي فكمان حضور لعدة دول شفنا مشاركين صحافة عالمية اليوم هاي الرسالة رح توصل أكيد وسائل التواصل الاجتماعي كل هذا الكلام رح توصل هاي الرسالة لحرية التنقل بفلسطين ناس أجت عبر حواجز عشان تشارك اليوم في بيت لحم إن شاء الله هاي كلها بتنمحى في يوم من الأيام يعطيكم العافية وبصير كلها حرية من شمالها لجنوبها يعطيهم العافية صبايا الحلوات برافو برافو أنا حبيت كمان المشاركات العائلية بالجميع بالأطفال بكله فاليوم تغطيتنا المباشرة برعاية المخبز الذهبي وبرعاية منتجات الميرا المخبز الذهبي مرحبا مع مين مع مين اليوم لحالكم السامعة إراسموس أنا سمعت هلأ برافو عليكم أكمل حد مع بعض طلعتوا أكمل حدا طلعتوا مع بعض يعني 250 شفت برافو كلهم بدهم يرجعوا ولا نص راح هاي الالتزام هاي الالتزام برافو راسموس برافو برافو برافو تحية تحية كبيرة والله يعني حلو حلو ها يا ابو احلى هاي التصوير فوق اسم الله
0: ست اشهر ولابس العذرة كمان عشان شهر المريمين
1: يا ابو برافو شو اسمها
0: اسمها اربيني نور اسم ارمني ارمني بيعني نور الشمس
1: برافو كثير حلو
0: عندنا ميكس
1: برافو بجنن بجنن بجنن يعني انا فخوره فيكم كثير قد الدنيا
0: انا كل سنه
1: طبعا
6: 6-7
1: ايوه هدول هذا الجيل بده يوديني انا بداهيه
0: احنا كل سنه بنشارك احنا كل سنه بنشارك طبعا اول مره بشارك مع البيبيه الجديده كثير مبسوطه بهذا العرس الوطني لان احنا من مؤسسه رؤيه للثقافه والفنون العازريه هاوس اوف هوب من نجيب الامل معنا
1: هاي الامل
0: هاي الامل
1: هاي الامل

0: مدام فينا على قول الراحل الشهيد القائد ياسر عرفات يا جبل ما يهزك ريح، وكل طفل وكل شبل وكل زهرة سترفع علم فلسطين على أسوار القدس وكل الضفة.
1: أمين وغزة. أمين. بدي أخذ لكم صورة ستيل لأنه تصورنا فيديو من فوق. بدي أخذ لكم صورة ستيل بنفع؟ يلا هاي المتسابقة الصغيرة عشان بين وجهها شوي. 1 2 3 استنوا على صفحة موال 101 بروفيسور. شكرا شكرا يعطيكم ألف عافية. شكرا لا سلامات يعطيكم العافية. عن جد إشي كتير حلو شفنا. مرحبا يعطيكم العافية. يا هلا يا حي الله. هلا هلا هلا. هاي رجعوا رجعوا اللي شفتم رايحين عم بشوفهم راجعين وهذا إشي مبشر بالخير. تعال احكي معي تعال. مش فاضي يحكي معي كرم. انطلق يلا أشوف الصبايا. إحنا هناك نتصور فوق. باي. مع مين جايين اليوم؟
2: احنا مع ميراكي.
3: مع ميراكي.
1: اوكي شفتي مع ميراكي بس انا جايبين اهلنا يعني.
4: مفهوم. طيب كم حدا اجا من ميراكي؟
3: كتير يعني بالاربعينات
4: والله. طب حلو. يعني من اي ساعة كنتوا بساحة المهل؟
3: الساعة 9
4: وطلعتوا يمكن 10 وإشي انتوا اليوم. اكتر. يعني ضليتوا مستنين شفتوا اعداد كبيرة.
3: كتير
4: عشاشات كانت غزة عم تطلع معنا شفتوا؟ برافو برافو صبايا. انبسطتوا اليوم؟
3: كتير
4: حلو. التنظيم حلو. الشوارع اعطوكم اشياء على الطريق. ايوه اعتنوا بقول لك في المتسابقين على الاخر. برافو صبايا. هاي تصورنا هيك احنا لايف وبتشوفونا كمان على 101.7. برافو عليكم.
1: شكرا صبايا. باي باي.
4: الله معكم. سوي معنا مقابلة. يلا يا قمر.
1: وين
4: هاي الكاميرا الصغيرة على الشباك على الشباك على الشباك. احنا لايف احنا لايف.

0: اعداد منيحه كبيره
1: كبيره الاجواء.
0: بتعرفوا كم حدا اليوم مشارك؟
1: كم؟
0: 10,000.
1: 10,000
0: ف وغزه طبعا بنحكي عن انطلاق مع غزه بنفس الوقت. برافو صبا، يعني هلا اضمن انكم رحتوا ورجعتوا.
1: رحنا
0: مش انه فلتوا هون وهون. برافو صبا، شكرا شكرا صبا، يعطيكم العافيه. برافو. هلا شباب، اول اشي انتو مع بعض قررتوا تنطلقوا بارح اليوم، شو
1: اليوم قررنا؟
0: طب انتو مجموعة مع مؤسسة ولا لحالكم؟
1: لحالكم.
0: انت مع مين؟
1: مع الوحدات، خدمية الوحدات.
0: برافو عليكم، برافو. هلا قديش اعماركم؟
2: انا 10.
0: اسمك؟
2: تيم.
0: يا تيم 10.
3: اسمي محمد، عمري 13.
1: اسمي علي، وعمري 13 من الخليل.
0: اهلا وسهلا يا علي، واهلا وسهلا بالخليل وبيت لحم وكل المناطق. طيب شفتوا حدا هيك قعد وما كملش الماراثون ولا شو؟ شفتوه اليوم؟ اليوم 10,000 حدا متصابر. انتوا من بينهم؟ انبسطتوا؟ كيف الاجواء؟
1: شرف انه نكون بين 10,000 واحد، يعني من المدينه يعني،
0: وغشارك
1: في هيك.
0: غزة اليوم عم تركض معانا، شفتوا الشاشات؟
1: شفنا.
0: برافو برافو، بدكم تكملوا عشان تثبتوا انكم خلصتوا ولا
1: لا؟ احنا خلصنا ورجعنا.
0: ما هو برافو عليكم، برافو عليكم شباب. شكرا شكرا. احنا لايف وبنطلع على صفحه موال. باي باي.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: قلبي ما بده حياته ولا بده عمره بالك، ليلي طويل سعادته

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاك مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منه هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكندسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا نبغى شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سار سيارة أنت بكل هوا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات ومو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جداً اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال

0: موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لقد وضع الله الإنسان في الجنة ليقيم فيها متكلا على الله وفي طاعة له، كما كان لهذا الإنسان سلطان وكانت قوى الطبيعة تطيعه. لقد جعله الله سيدا لكل ما أحاط به، ولكن في خضوع لذاك الذي أوجده. فهل نقدر هذا الامتياز؟ هل قدر آدم نفسه هذا الامتياز؟
0: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا. لقاء جديد من كنوز الحكمة يجمعنا معا في هذا اليوم. دعاء أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية، تثمر أعمالا صالحة خيرة. كان خادم الرب الهندي سوندر سينغ في رحلة تبشيرية عبر إحدى غابات الهيمالايز، وبينما كان يرتحل من هناك مر مع مرافقيه بجانب حريق في الغابة كان قد اندلع منذ فترة قصيرة، حيث تواجد العشرات من الرجال يكافحون الحريق ولكن دون جدوى. ووسط هذا المنظر المحزن نظر سوندر إلى إحدى الأشجار التي ابتلأت النيران تتسرب إليها، إذ بدا صوت عصفورة تزقزق باضطراب شديد من فوقها وهي تحوم حول تلك الشجرة بسرعة كبيرة. نظر سوندر إلى هذه العصفورة التي كانت تحوم بسرعة فوق عش فراخها وهي تحاول على ما يبدو أن تنبه فراخها إلى الخطر المحدق بهم وتحاول أن تنقذهم من موت محتم. لكن عندما باءت تحذيرات تلك الأم بالفشل أسرعت نازلة إلى العش وجلست في داخله مغطية فراخها بجناحيها. وبينما سوندر يراقب ذلك المنظر الرهيب التهمت النيران

تعثر سندر جدا لهذا المشهد المؤلم واقترب من الرجال الذين كانوا يرافقونه وقال لهم: لقد خلق الرب هذه العصفورة الأم وزرع فيها تلك المحبة الشديدة حتى أنها بذلت حياتها وهي تحاول أن تنقذ حياة فراخها. إن هذه هي المحبة التي جعلت الرب ينزل من السماء ليأخذ جسد بشر مثلنا. هذه هي المحبة التي دفعته أن يذوق آلام موت الصليب الرهيب من أجل خلاصنا نحن.

0: أترككم الآن أصدقائي المستمعين مع الأخ سهيل موسى في دراسة أخرى عبر سفر التكوين.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأحباء في حلقة جديدة نتأمل فيها معا في سفر التكوين، وهو جزء من كلمة الله الموحى بها. هل أنت سعيد بكلمة الله يا أخي؟ هل تبهجك الكنوز التي نستخرجها منها؟ أرجو ذلك. هذا هو الهدف من برنامجنا كنوز الحكمة، أن نغوص في أعماق كلمة الله باحثين عن اللآلئ كثيرة الثمن التي ذخرها الله لنا. كم أنا سعيد بمرافقتك لي، بل وفي استقبالك لي كل يوم من الاثنين وحتى الجمعة، مصليا أن نقضي معا وقتا ممتعا مفيدا. بدأنا الحديث المرة الماضية عن خلق العالم.
2: قلنا أن الله أوجد العالم من العدم قبل بلايين السنين، ثم أصبحت الأرض خاربة وخالية بسبب كارثة ما حصلت لها لا نعرف الكثير عنها، ربما تتعلق بسقوط الشيطان. ثم بدأنا نتأمل في الأيام الستة التي فيها تمت إعادة تنظيم الأرض وإعدادها مسكونة للإنسان. لم يخلق الأرض من العدم في هذه الأيام الستة، بل أعاد خلقها أو رتبها ليستوطنها الإنسان. قلنا أنها أيام حرفية عادية مكونة من 24 ساعة، وليست حقبات دهرية طويلة المدى كما يدعي البعض. وقلنا أيضا أن الأربعة أيام الأولى عبارة عن تأسيس وتثبيت لظروف الحياة إلى أن تأتي الحياة نفسها في اليومين الخامس والسادس، حيث خلق الله الحيوانات ثم خلق الإنسان على صورته كشبهه وميزه عن باقي المخلوقات. نعم، لقد خلق الله الإنسان على صورته، مانحا إياه شخصية متميزة وضميرا صالحا وإرادة حرة يتخذ بها القرارات ويتحمل المسؤولية. إنه كشبه الله.
1: ثم بدأنا التأمل في الأصحاح الثاني بالحديث عن اليوم السابع الذي فيه استراح الله من عمل الخليقة. وقلنا إن الله عمل الخليقة في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، بمعنى أنه أتم العمل ولم يبقى شيء للعمل، ولا يعني أن الله تعب من العمل. يقول موسى في العدد الرابع من الأصحاح الثاني من التكوين وحتى العدد الخامس والعشرين:
0: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس: اسم الواحد في شون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان.
1: شكرا يا ميسون.
2: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. في الواقع إن كلمة مبادئ هنا تعني في الأصل مواليد أو عائلات، فسفر التكوين ليس فقط كتاب البدايات بل وكتاب العائلات أيضا. وهنا تبدأ هذه الفقرة بنقطة جديدة وزاوية جديدة تمتد حتى نهاية الإصحاح الثالث، ثم يقول: كل الشجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد. من هنا نرى كما قلت سابقا أن الله أعد البيئة المناسبة لاستقبال الإنسان.
1: في الأصحاح الأول من التكوين رأينا كيف أن المادة خلقت من العدم. في البدء خلق الله السماوات والأرض،
2: ثم يبدأ بالمادة العضوية في العدد 21 عندما خلق الله الحيوانات. لاحظ أن الله أوجد النباتات والأشجار كاملة النمو، لأنه لم يكن مطر على الأرض ولم يكن إنسان ليعمل الأرض ويزرعها. الخطوة الثانية هي الإنسان. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. هذه هي الطريقة التي خلق بها الله الإنسان، والكتاب لا يحكي لنا إلا هذا. ماديا أخذ الإنسان من تراب الأرض. من المثير أن نعرف أن أجسادنا مكونة من حوالي 15 عنصرا كيماويا، وهذه العناصر هي نفسها الموجودة في الأرض. نعم، الجزء المادي من الإنسان أخذ من تراب الأرض، وفعليا لا قيمة مادية لهذا الجسد المكون من تلك العناصر الكيماوية. لهذا فإن الإنسان هو أكثر من مجرد مجموعة من العناصر. لماذا؟ لأن الله نفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. لقد أعطى الله الإنسان الحياة، الحياة الروحية. بكلمات أخرى، أصبح الإنسان الآن في علاقة حميمة مع الله خالقه، وله اتصال مع الله. هذا ما يفصل الإنسان عن باقي المخلوقات الموجودة في كون الله. ولكن هذا في الوقت ذاته زاد وضاعف من مسؤولية الإنسان. طبعا هناك أيضا الملائكة، ولكننا لا نعرف إلا القليل عنهم. هل تذكر مستمعي العزيز ما يسمى بالتطور الإلهي؟ تلك النظرية التي تريد إرضاء التطور والله في نفس الوقت. يقول أتباع هذا المبدأ أن البشرية تطورت من مرحلة خلق الإنسان، ثم ابتدأ الله عمله من نتاج التطور. ولكن لا يمكن لمبادئ التطور أن تجري على الإنسان، فهي غير مقبولة للضمير ولا لشخصية الإنسان. من السهل جدا أن تأخذ عظام إنسان وتقارنها بعظام شبيه الإنسان كالقرد أو الحصان، فهناك تشابه ساحق، ولكن في الوقت ذاته هناك مفارقة عظيمة. والتشابه بين الإنسان والقرد يعزى لتواجد هذين الكائنين في نفس البيئة، لذا فإن الهيكل العام يكون مشتركا. لو فرضنا أنك تفحص هيكل إحدى السيارات تويوتا مثلا وتقارنه مع سيارة من نوع فيات، فإنك تجد تشابها مهولا حتى ولو قال صانعو السيارتين غير ذلك. كل سيارة تبدأ من هيكل حديدي متين مع قاعدة تربط الدواليب ببعض ومحرك يجعلها تمشي، والسيارتان ستسيران على نفس الطريق. هناك تشابه كبير، ولكن هذا لا يعني أنهما خرجتا من نفس المصنع. لقد بالغ أصحاب التطور كثيرا في أصل الإنسان. كلا يا عزيزي، الإنسان لم يأتي من خلية مهملة في أعماق البحار، بل نفخ فيه الله نسمة حياة وأصبح نفسا حية. الإنسان مخلوق بشكل رائع، لا تنسى ذلك أبدا أرجوك. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. لا يمكنني أن أخبرك أين تقع جنة عدن بالتحديد، هي في مكان ما شرقي دجلة والفرات. لقد شاءت حكمة الله أن تحجب عنا مثل هذه التفصيلات التي إنما تشبع حب الاستطلاع عند البشر، وهي مكان خصب جدا، حتى أنه يقال بأن الناس هناك كانوا يحصدون فقط ولا يزرعون شيئا، كل شيء كان جاهزا. ولربما في يوم ما ستصبح هذه المنطقة مركز الأرض مرة أخرى، ومعنى اسم عدن رضا أو مسرة، فلقد أعد الله كل ما يلزم لإسعاد الإنسان. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. الشجرتان المذكورتان هنا، شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر، عجيبتان جدا. لا يمكنني أن أخبرك الكثير عنهما مستمعي، لأنه لا مثيل لهما اليوم. لقد كانت تلك العناصر خاصة بذلك الوقت، وقد عاشت لفترة وجيزة ثم لم تعد للإنسان بعد ذلك. لقد جعل الله الأشجار تنمو وتثمر، وكانت حسنة المنظر وفي الوقت ذاته لذيذة الثمار. كان هناك الجمال من ناحية والجانب العملي من ناحية أخرى. نعم، لابد وأن جنة عدن كانت مكانا رائعا في الجمال. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد. هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. لاحظ أيضا هنا أن الوحي لم يذكر اسم النهر الذي كان يسقي الجنة، إنما ذكر فقط أسماء رؤوسه الأربعة التي انقسم إليها بعد انتهاء خدمته المعينة، وهي ري الجنة. اثنان منها معروفان جيدا وباقيان إلى يومنا، الفرات ونهر حداقل الذي هو نهر دجلة. والمقل المذكور هنا هو نوع من الصمغ، أما الجزع فهو من الأحجار الكريمة. مستمعي العزيز، ولئن اختفى موقع الفردوس هذا جغرافيا، ولئن مضت عدن بفردوسها ونهرها، فقد بقي للإنسان فردوس في الأعالي يستعلن عند مجيء الرب الثاني. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. لقد وضع الله الإنسان في الجنة ليقيم فيها متكلا على الله وفي طاعة له، كما كان لهذا الإنسان سلطان وكانت قوى الطبيعة تطيعه. لقد جعله الله سيدا لكل ما أحاط به، ولكن في خضوع لذاك الذي أوجده. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لم تكن خطة الله الأصلية للإنسان أن يموت، ولكن الإنسان وضع الآن تحت الامتحان، فهو حر الإرادة، والامتياز عادة يولد مسؤولية عظمى، هذا أمر بديهي. كان هذا قانونا لامتحان الطاعة، الأمر الذي كان متوقعا من كائن مستقيم وفي أرض لم تسقط بعد. فهذا الإنسان حر الإرادة يجب أن يوضع تحت الامتحان لنرى هل يطيع الله أم لا، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، والموت هنا في معناه المثلث للإنسان روحا ونفسا وجسدا، وسنتحدث عن ذلك بأكثر تفصيل عندما نصل إلى سقوط آدم. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. كان لدى الله هدف من وضع الإنسان وحيدا لمدة من الزمن في الجنة ليريه احتياجه إلى شخص آخر بجانبه. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فعلا لقد كان ينقص الإنسان المعين الملائم والمناظر له، كان في حاجة إليه، لا سيما وأن لديه أعمالا كثيرة ليقوم بها كتسمية الحيوانات. أظن أن الإنسان كان رجلا ذكيا حتى يستطيع أن يسمي كل تلك الحيوانات. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. وهنا أود أن ألفت انتباهك مستمعي إلى العبارة معينا نظيره، وهي تعني النصف الآخر. وحسنا ما يقال أن الرجل عبارة عن نصف رجل إلى أن يتزوج، وهذا أمر هام جدا. أنا لا أريد أن أعمل دعاية هنا للزواج، مع أن إرادة الله للرجل والمرأة أن يتزوجا، المرأة هي الجواب والحل للرجل. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. المرأة أخذت من الرجل من جنبه، وقد قال أحدهم بالحق: لم يأخذ الله المرأة من رأس الرجل لتصبح رئيسته، ولم يأخذها من قدمه لتصبح مرؤوسته، ولكنه أخذها من جنبه لتصبح مساوية له ورفيقة لدربه. لقد ساوى الله بين الخضوع والكرامة، فخرجت المرأة ضلعا من جنب الرجل، خرجت تشاركه الهناء والغنى وتستند عليه حبيبا قويا. هذا هو الهدف بالضبط، أن تكون النصف الآخر للرجل. وأنا أعتقد أن حواء كانت جميلة جدا، وأي امرأة اليوم تجدها جميلة قد ورثت الجمال عن أمنا حواء. لقد كانت روعة في الجمال، وهي كما ذكرت النصف الآخر لآدم. لقد شاء الله أن يقدم للإنسان عطية الرفقة والزمالة وسرور الشركة بتبادل المشاعر، بحيث لا يكون وحده. ولم يخلق الله حواء فقط، بل وأحضرها إلى آدم، إنها أسمى زيجة، كان الرب الإله كل شيء فيها. وما أن تناول آدم المرأة الممنوحة له من الله حتى سارع بالقول: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لقد أدرك آدم فورا ما هي هذه الرابطة الوثيقة، ولو لم يكن على علم بالغرض الإلهي الذي كان في فكر الله عندما قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. الكلمة امرأة في العبرية قريبة جدا للكلمة رجل. رجل في العبرية إش، وامرأة إشة، هي النصف الآخر من الرجل، ويجب أن تتجاوب معه. لقد رتب الله أن يستلم الرجل القيادة فقد خلقه أولا ثم خلق المرأة. ولهذا قال: أيها النساء أطيعوا رجالكن. على المرأة أن تطيع زوجها في المحبة ليست كأدنى منه، بل مساوية له واحتراما لترتيب الله. أما الرجل فعليه أن يحب زوجته ويعاملها حسنا في جميع الأحوال، هذا هو الترتيب الإلهي. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وهذا يعني أن الرجل الآن أصبح مسؤولا عن زوجته وهو لم يعد تحت مسؤولية أبويه. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. لا يقول لنا الكتاب ذلك، ولكنني أعتقد أنهما كانا يرتديان نورا مجيدا. إنه أعجب سرد لخلق الرجل والمرأة الذي قرأناه سابقا. هنا نرى زوجين جمعهما الله. لقد أعطى الله رباط الزواج للإنسان، ولكن العالم اليوم يحاول أن يفك هذه الرابطة. يقول صاحب المزامير: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ما الذي يحاول الإنسان أن يفعله؟ إنه يحاول التخلص من الله، لأن الله هو الذي أسس الزواج. هذا يأتي بنا مستمعي الكريم إلى نهاية الأصحاح الثاني. رأينا في هذا الفصل عدة مواضيع: خلق الإنسان، المكان الذي وضع فيه، وظيفة الإنسان، المسؤولية الملقاة على عاتقه، احتياجه إلى معين نظيره، ثم خلق المرأة. ورأينا الإنسان من مناظير مختلفة. رأينا قرابة الإنسان مع الله وعبادة الإنسان لله. رأينا شركة الإنسان مع الله وخدمة الإنسان لله، وأمانة الإنسان من نحو الله، وسلطة الإنسان من الله، وحياة الإنسان الاجتماعية من الله ومع الله. هذه هي الرسالة العظيمة الموجودة في الفصل الثاني من سفر التكوين. سنبدأ المرة القادمة بنعمة الرب تأملاتنا في الأصحاح الثالث من سفر التكوين، حيث سنرى سقوط الإنسان في فخ العصيان. لذا تواعد معي لنرى ماذا حصل لتاج الخليقة. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في حفظ الله ورعايته.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا أنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 من أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان.

0: حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

إعداد البصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

ارمس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، ارضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات راح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: لقد وضع الله الإنسان في الجنة ليقيم فيها متكلا على الله وفي طاعة له، كما كان لهذا الإنسان سلطان وكانت قوى الطبيعة تطيعه. لقد جعله الله سيدا لكل ما أحاط به، ولكن في خضوع لذاك الذي أوجده. فهل نقدر هذا الامتياز؟ هل قدر آدم نفسه هذا الامتياز؟
3: مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا. لقاء جديد من كنوز الحكمة يجمعنا معا في هذا اليوم. دعاء أرفعه إلى العلي القدير أن يجعل لهذا اللقاء فائدة في حياتنا الشخصية تثمر أعمالا صالحة خيرة. كان خادم الرب الهندي سوندر سينغ في رحلة تبشيرية عبر إحدى غابات الهيمالايز، وبينما كان يرتحل من هناك مر مع مرافقيه بجانب حريق في الغابة كان قد اندلع منذ فترة قصيرة، حيث تواجد العشرات من الرجال يكافحون الحريق ولكن دون جدوى. ووسط هذا المنظر المحزن نظر سوندر إلى إحدى الأشجار التي ابتلأت النيران تتسرب إليها، إذ بدا صوت عصفورة تزقزق باضطراب شديد من فوقها وهي تحوم حول تلك الشجرة بسرعة كبيرة. نظر سوندر إلى هذه العصفورة التي كانت تحوم بسرعة فوق عش فراخها وهي تحاول على ما يبدو أن تنبه فراخها إلى الخطر المحدق بهم وتحاول أن تنقذهم من موت محتم. لكن عندما باءت تحذيرات تلك الأم بالفشل أسرعت نازلة إلى العش وجلست في داخله مغطية فراخها بجناحيها. وبينما سوندر يراقب ذلك المنظر الرهيب التهمت النيران

تأثر سندر جدا لهذا المشهد المؤلم، واقترب من الرجال الذين كانوا يرافقونه وقال لهم: لقد خلق الرب هذه العصفورة الأم وزرع فيها تلك المحبة الشديدة حتى أنها بذلت حياتها وهي تحاول أن تنقذ حياة فراخها. إن هذه هي المحبة التي جعلت الرب ينزل من السماء ليأخذ جسد بشر مثلنا. هذه هي المحبة التي دفعته أن يذوق آلام موت الصليب الرهيب من أجل خلاصنا نحن.

0: أترككم الآن أصدقائي المستمعين مع الأخ سهيل موسى في دراسة أخرى عبر سفر التكوين.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء والأحباء في حلقة جديدة نتأمل فيها معا في سفر التكوين، وهو جزء من كلمة الله الموحى بها. هل أنت سعيد بكلمة الله يا أخي؟ هل تبهجك الكنوز التي نستخرجها منها؟ أرجو ذلك. هذا هو الهدف من برنامجنا كنوز الحكمة، أن نغوص في أعماق كلمة الله باحثين عن اللآلئ كثيرة الثمن التي ذخرها الله لنا. كم أنا سعيد بمرافقتك لي، بل وفي استقبالك لي كل يوم من الاثنين وحتى الجمعة، مصليا أن نقضي معا وقتا ممتعا مفيدا. بدأنا الحديث المرة الماضية عن خلق العالم.
2: قلنا أن الله أوجد العالم من العدم قبل بلايين السنين، ثم أصبحت الأرض خاربة وخالية بسبب كارثة ما حصلت لها لا نعرف الكثير عنها، ربما تتعلق بسقوط الشيطان. ثم بدأنا نتأمل في الأيام الستة التي فيها تمت إعادة تنظيم الأرض وإعدادها مسكونة للإنسان. لم يخلق الأرض من العدم في هذه الأيام الستة، بل أعاد خلقها أو رتبها ليستوطنها الإنسان. قلنا أنها أيام حرفية عادية مكونة من 24 ساعة، وليست حقبات دهرية طويلة المدى كما يدعي البعض. وقلنا أيضا أن الأربعة أيام الأولى عبارة عن تأسيس وتثبيت لظروف الحياة إلى أن تأتي الحياة نفسها في اليومين الخامس والسادس، حيث خلق الله الحيوانات ثم خلق الإنسان على صورته كشبهه وميزه عن باقي المخلوقات. نعم، لقد خلق الله الإنسان على صورته، مانحا إياه شخصية متميزة وضميرا صالحا وإرادة حرة يتخذ بها القرارات ويتحمل المسؤولية. إنه كشبه الله.
1: ثم بدأنا التأمل في الأصحاح الثاني بالحديث عن اليوم السابع الذي فيه استراح الله من عمل الخليقة. وقلنا إن الله عمل الخليقة في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، بمعنى أنه أتم العمل ولم يبقى شيء للعمل، ولا يعني أن الله تعب من العمل. يقول موسى في العدد الرابع من الأصحاح الثاني من التكوين وحتى العدد الخامس والعشرين:
0: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس: اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان.
1: شكرا يا ميسون.
2: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. في الواقع إن كلمة مبادئ هنا تعني في الأصل مواليد أو عائلات، فسفر التكوين ليس فقط كتاب البدايات بل وكتاب العائلات أيضا. وهنا تبدأ هذه الفقرة بنقطة جديدة وزاوية جديدة تمتد حتى نهاية الإصحاح الثالث، ثم يقول: كل الشجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد. من هنا نرى كما قلت سابقا أن الله أعد البيئة المناسبة لاستقبال الإنسان.
1: في الأصحاح الأول من التكوين رأينا كيف أن المادة خلقت من العدم. في البدء خلق الله السماوات والأرض،
2: ثم يبدأ بالمادة العضوية في العدد 21 عندما خلق الله الحيوانات. لاحظ أن الله أوجد النباتات والأشجار كاملة النمو، لأنه لم يكن مطر على الأرض ولم يكن إنسان ليعمل الأرض ويزرعها. الخطوة الثانية هي الإنسان. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. هذه هي الطريقة التي خلق بها الله الإنسان، والكتاب لا يحكي لنا إلا هذا. ماديا أخذ الإنسان من تراب الأرض. من المثير أن نعرف أن أجسادنا مكونة من حوالي 15 عنصرا كيماويا، وهذه العناصر هي نفسها الموجودة في الأرض. نعم، الجزء المادي من الإنسان أخذ من تراب الأرض، وفعليا لا قيمة مادية لهذا الجسد المكون من تلك العناصر الكيماوية. لهذا فإن الإنسان هو أكثر من مجرد مجموعة من العناصر. لماذا؟ لأن الله نفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. لقد أعطى الله الإنسان الحياة، الحياة الروحية. بكلمات أخرى، أصبح الإنسان الآن في علاقة حميمة مع الله خالقه، وله اتصال مع الله. هذا ما يفصل الإنسان عن باقي المخلوقات الموجودة في كون الله. ولكن هذا في الوقت ذاته زاد وضاعف من مسؤولية الإنسان. طبعا هناك أيضا الملائكة، ولكننا لا نعرف إلا القليل عنهم. هل تذكر مستمعي العزيز ما يسمى بالتطور الإلهي؟ تلك النظرية التي تريد إرضاء التطور والله في نفس الوقت. يقول أتباع هذا المبدأ أن البشرية تطورت من مرحلة خلق الإنسان، ثم ابتدأ الله عمله من نتاج التطور. ولكن لا يمكن لمبادئ التطور أن تجري على الإنسان، فهي غير مقبولة للضمير ولا لشخصية الإنسان. من السهل جدا أن تأخذ عظام إنسان وتقارنها بعظام شبيه الإنسان كالقرد أو الحصان، فهناك تشابه ساحق، ولكن في الوقت ذاته هناك مفارقة عظيمة. والتشابه بين الإنسان والقرد يعزى لتواجد هذين الكائنين في نفس البيئة، لذا فإن الهيكل العام يكون مشتركا. لو فرضنا أنك تفحص هيكل إحدى السيارات تويوتا مثلا وتقارنه مع سيارة من نوع فيات، فإنك تجد تشابها مهولا حتى ولو قال صانعو السيارتين غير ذلك. كل سيارة تبدأ من هيكل حديدي متين مع قاعدة تربط الدواليب ببعض ومحرك يجعلها تمشي، والسيارتان ستسيران على نفس الطريق. هناك تشابه كبير، ولكن هذا لا يعني أنهما خرجتا من نفس المصنع. لقد بالغ أصحاب التطور كثيرا في أصل الإنسان. كلا يا عزيزي، الإنسان لم يأتي من خلية مهملة في أعماق البحار، بل نفخ فيه الله نسمة حياة وأصبح نفسا حية. الإنسان مخلوق بشكل رائع، لا تنسى ذلك أبدا أرجوك. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. لا يمكنني أن أخبرك أين تقع جنة عدن بالتحديد، هي في مكان ما شرقي دجلة والفرات. لقد شاءت حكمة الله أن تحجب عنا مثل هذه التفصيلات التي إنما تشبع حب الاستطلاع عند البشر، وهي مكان خصب جدا، حتى أنه يقال بأن الناس هناك كانوا يحصدون فقط ولا يزرعون شيئا، كل شيء كان جاهزا. ولربما في يوم ما ستصبح هذه المنطقة مركز الأرض مرة أخرى، ومعنى اسم عدن رضا أو مسرة، فلقد أعد الله كل ما يلزم لإسعاد الإنسان. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. الشجرتان المذكورتان هنا، شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر، عجيبتان جدا. لا يمكنني أن أخبرك الكثير عنهما مستمعي، لأنه لا مثيل لهما اليوم. لقد كانت تلك العناصر خاصة بذلك الوقت، وقد عاشت لفترة وجيزة ثم لم تعد للإنسان بعد ذلك. لقد جعل الله الأشجار تنمو وتثمر، وكانت حسنة المنظر، وفي الوقت ذاته لذيذة الثمار. كان هناك الجمال من ناحية، والجانب العملي من ناحية أخرى. نعم، لابد وأن جنة عدن كانت مكانا رائعا في الجمال. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد. هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي أشور. والنهر الرابع الفرات. لاحظ أيضا هنا أن الوحي لم يذكر اسم النهر الذي كان يسقي الجنة، إنما ذكر فقط أسماء رؤوسه الأربعة التي انقسم إليها بعد انتهاء خدمته المعينة، وهي ري الجنة. اثنان منها معروفان جيدا وباقيان إلى يومنا، الفرات ونهر حداقل الذي هو نهر دجلة. والمقل المذكور هنا هو نوع من الصمغ، أما الجزع فهو من الأحجار الكريمة. مستمعي العزيز، ولئن اختفى موقع الفردوس هذا جغرافيا، ولئن مضت عدن بفردوسها ونهرها، فقد بقي للإنسان فردوس في الأعالي يستعلن عند مجيء الرب الثاني. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. لقد وضع الله الإنسان في الجنة ليقيم فيها متكلا على الله وفي طاعة له، كما كان لهذا الإنسان سلطان وكانت قوى الطبيعة تطيعه. لقد جعله الله سيدا لكل ما أحاط به، ولكن في خضوع لذاك الذي أوجده. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لم تكن خطة الله الأصلية للإنسان أن يموت، ولكن الإنسان وضع الآن تحت الامتحان، فهو حر الإرادة، والامتياز عادة يولد مسؤولية عظمى، هذا أمر بديهي. كان هذا قانونا لامتحان الطاعة، الأمر الذي كان متوقعا من كائن مستقيم وفي أرض لم تسقط بعد. فهذا الإنسان حر الإرادة يجب أن يوضع تحت الامتحان لنرى هل يطيع الله أم لا، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، والموت هنا في معناه المثلث للإنسان روحا ونفسا وجسدا، وسنتحدث عن ذلك بأكثر تفصيل عندما نصل إلى سقوط آدم. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. كان لدى الله هدف من وضع الإنسان وحيدا لمدة من الزمن في الجنة ليريه احتياجه إلى شخص آخر بجانبه. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء، فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فعلا لقد كان ينقص الإنسان المعين الملائم والمناظر له، كان في حاجة إليه، لا سيما وأن لديه أعمالا كثيرة ليقوم بها كتسمية الحيوانات. أظن أن الإنسان كان رجلا ذكيا حتى يستطيع أن يسمي كل تلك الحيوانات. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. وهنا أود أن ألفت انتباهك مستمعي إلى العبارة معينا نظيره، وهي تعني النصف الآخر. وحسنا ما يقال أن الرجل عبارة عن نصف رجل إلى أن يتزوج، وهذا أمر هام جدا. أنا لا أريد أن أعمل دعاية هنا للزواج، مع أن إرادة الله للرجل والمرأة أن يتزوجا، المرأة هي الجواب والحل للرجل. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. المرأة أخذت من الرجل من جنبه، وقد قال أحدهم بالحق: لم يأخذ الله المرأة من رأس الرجل لتصبح رئيسته، ولم يأخذها من قدمه لتصبح مرؤوسته، ولكنه أخذها من جنبه لتصبح مساوية له ورفيقة لدربه. لقد ساوى الله بين الخضوع والكرامة، فخرجت المرأة ضلعا من جنب الرجل، خرجت تشاركه الهناء والغنى وتستند عليه حبيبا قويا. هذا هو الهدف بالضبط، أن تكون النصف الآخر للرجل. وأنا أعتقد أن حواء كانت جميلة جدا، وأي امرأة اليوم تجدها جميلة قد ورثت الجمال عن أمنا حواء. لقد كانت روعة في الجمال، وهي كما ذكرت النصف الآخر لآدم. لقد شاء الله أن يقدم للإنسان عطية الرفقة والزمالة وسرور الشركة بتبادل المشاعر، بحيث لا يكون وحده. ولم يخلق الله حواء فقط، بل وأحضرها إلى آدم، إنها أسمى زيجة، كان الرب الإله كل شيء فيها. وما أن تناول آدم المرأة الممنوحة له من الله حتى سارع بالقول: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لقد أدرك آدم فورا ما هي هذه الرابطة الوثيقة، ولو لم يكن على علم بالغرض الإلهي الذي كان في فكر الله عندما قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. الكلمة امرأة في العبرية قريبة جدا للكلمة رجل. رجل في العبرية إش، وامرأة إشة، هي النصف الآخر من الرجل، ويجب أن تتجاوب معه. لقد رتب الله أن يستلم الرجل القيادة، فقد خلقه أولا ثم خلق المرأة. ولهذا قال: أيها النساء أطيعوا رجالكن. على المرأة أن تطيع زوجها في المحبة ليست كأدنى منه، بل مساوية له واحتراما لترتيب الله. أما الرجل فعليه أن يحب زوجته ويعاملها حسنا في جميع الأحوال، هذا هو الترتيب الإلهي. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وهذا يعني أن الرجل الآن أصبح مسؤولا عن زوجته وهو لم يعد تحت مسؤولية أبويه. وكان كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. لا يقول لنا الكتاب ذلك، ولكنني أعتقد أنهما كانا يرتديان نورا مجيدا. إنه أعجب سرد لخلق الرجل والمرأة الذي قرأناه سابقا. هنا نرى زوجين جمعهما الله. لقد أعطى الله رباط الزواج للإنسان، ولكن العالم اليوم يحاول أن يفك هذه الرابطة. يقول صاحب المزامير: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ما الذي يحاول الإنسان أن يفعله؟ إنه يحاول التخلص من الله، لأن الله هو الذي أسس الزواج. هذا يأتي بنا مستمعي الكريم إلى نهاية الأصحاح الثاني. رأينا في هذا الفصل عدة مواضيع: خلق الإنسان، المكان الذي وضع فيه، وظيفة الإنسان، المسؤولية الملقاة على عاتقه، احتياجه إلى معين نظيره، ثم خلق المرأة. ورأينا الإنسان من مناظير مختلفة. رأينا قرابة الإنسان مع الله وعبادة الإنسان لله. رأينا شركة الإنسان مع الله وخدمة الإنسان لله، وأمانة الإنسان من نحو الله، وسلطة الإنسان من الله، وحياة الإنسان الاجتماعية من الله ومع الله. هذه هي الرسالة العظيمة الموجودة في الفصل الثاني من سفر التكوين. سنبدأ المرة القادمة بنعمة الرب تأملاتنا في الأصحاح الثالث من سفر التكوين، حيث سنرى سقوط الإنسان في فخ العصيان. لذا تواعد معي لنرى ماذا حصل لتاج الخليقة. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في حفظ الله ورعايته.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: بده يلعب معنا لعبة، بده يجرب يخوفنا، بس نحن ما رح نخاف، رح نضحك. أوكي
1: افتح الباب، عم قلني افتح الباب. مين معي؟